نغي نغي تور غسان بإشغ وياقرا تور بلنغا يحظى وشدو شاكرا تور بثنجك مرغ وبشت ماهي سيني يسلي كونيو بكارة راه را نغي تور بمامي هاوي قولي شفت بقاوي روي ندشتي كي أزماري نغي تور بنجاو ده آوري ياوي بفلاو كيكي بجردن آوي اختي نغي جوني بان تور بشوشول فانو 3000 مليار زير قمبد كبو خليج فارس ورومي هم غسته بود راسي اسم رهبر جنبش سبس جيبو اي نغي.